الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: Yeah.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

مستمعينا الأعزاء، بعد ما خلصنا أخبارنا الصباحية الخفيفة راح نتوجه إلى الأخبار الأكاديمية أو حتى الفقرات الأكاديمية بعيدا عن الأخبار ونغير الجو. فقرتنا اليوم راح تكون عن هاشتاج طلاب.

معنا بهاشتاج طلاب اليوم ويانا تسليم الواجبات. مثل ما تعرفون حياة الطالب الواجبات اللي يكلفها بالأستاذ راح يكون عنده موعد معين أنه يسلم هذا الواجب، وقبل تسليم ممكن أنه تبدي الحركة ضمن الجروب نفسه أو للشخص نفسه اللي مكلف بالواجب. ممكن أنه يسألون شنو المطلوب وشلون ممكن أنه يكملون، ممكن أكو شخص يأخذ الموضوع على عاتقه بجدية وأشخاص آخرين يتكلون عليه أكثر من اللازم. بس على العموم راح يكون الموضوع بترتيب كامل وحسب ما هو معتمد قبل ما يجي يوم الديدلاين. وطبعا هنا راح تبدي رحلة النجاة الحقيقية إذا فعلا سلم قبل هذا الموعد. لكن إذا كان الموعد قريب هنا راح تكون المواضيع تتأزم شوية. خلينا نسأل طلابنا أنه أنتوا مع فريق تشتغلون وتسلمون الواجبات، هل هناك تأخير صار عندكم وشون تعاملتوا وياه؟ شون كان عمل الفريق؟ هل هو يعني تعاون كامل بين الكل أو اعتمدتوا على شخص أنه هو يكون القائد الحقيقي لكم؟ ومنو اللي كان يسوي هذا الشغل الأساسي وكم ساعة احتاجته؟

0: يعني هذه الأمور إحنا نمر بها جميعاً.
1: أي
0: أتوقع
1: طبعاً.
0: يعني صراحة ما أكذب، أنا مريت بموقف مشابه جداً بهذا السمستر، يعني نفس الموضوع.
1: زين.
0: أحد الدكاترة سألتنا إنه نسوي بروجكت خاص بينا.
1: تمام.
0: أنا كنت بوقتها كانت محاضرات أونلاين، فيعني كنت أنام ويعني ما أسمع المحاضرة.
1: حلو.
0: أتمنى ما يوصل هذا الفيديو لها. فذكرت بنص الفيديو إنه لازم نسوي هذا البروجكت. فأني يعني ورا ما قعدت عرفت إنه أكو بروجكت ويعني لازم نسوي. ورا يوم يومين رسلت.
1: نعم الشغل، بس حتى يكون واضح داني آسفة أقاطعك، إنه أنتوا تشتغلون أز تيم، يعني مو شخص واحد يشتغل.
0: لا لا، هذا كل واحد من الأشخاص. هذا كل واحد واحدة.
1: أو حلو.
0: فيعني أنا قلت خلاص ما أريد أتعب نفسي، خلي أشوف واحد آخر أخذ منه الشغل مالته أو أستنبط منه شيء مشابه.
1: أوكي.
0: فرحت لأحد الأشخاص اللي أعرفهم قلت له أنا ما مفتهم شيء من هذا البروجكت، مدى أفتهم شيء، تقدر تدز لي مادتك حتى شوي أخذ لي يعني فكرة عنه؟ قال لي أكيد ما راح تفتهم، لأن المادة اللي مفروض نحل عليها البروجكت بعدنا ما أخذيها.
1: كل يعني فكان أصلا خارج نطاق الخدمة.
0: بالضبط، خارج كل شيء للأمانة. وغير يعني المشاريع اللي الجروبات اللي مفروض كل احنا نجتمع نسويها، كل واحد يذب الشغل على الآخر.
1: إذا الشغل لوحدك وممكن أنه أحد ينبهك أو يعني تعتمد على مساعدة أحد، بس الشغل كفريق يمكن هذا الموضوع اللي يحتاج أنه يترتب بطريقة صحيحة.
0: نعم.
1: حتى ما ينغب أحد أو شخص مثلا يتعب هواية بالمقابل، هذه الدرجة تروح لكل الفريق مرة واحدة، مو صحيح؟
0: هو صح. أنا الأمانة ما شفت أنه أكو لما يكون أكو بروجكت لمجموعة من الطلاب مدى أشوف أي تقصير من أي طالب يطلع، إنما كل شيء منظم، كل واحد يعرف البارت مالته شنو.
1: تمام.
0: الوقت مالته، والحتى يعني الكونتنت اللي راح يصول في أثناء مثلا البرزنتيشن.
1: حلو.
0: يعني هو يسوي الكلام السكريبت، هو يتدرب عليه، يعرف وقته ويعرف شو وقت يبدي يتكلم، وخلاص كل واحد ووقته.
1: طيب برأيك أنه يعني إذا نسأل طلابنا يمكن مثل ما سمعنا تجربة داني راح نسمع التجارب الباقية وممكن تفيدون باقي الطلاب، لأن هذا الموضوع ما محدد بسنة معينة، وإنما ممكن أنه يرافقك بكل سنة يطلب منك الأستاذ أو الأستاذة اللي موجودة. لأن كل واجب ممكن تكلف به هو مو مجرد واجب، هو اختبار الهواية من الأشياء اللي أنت تمر بها، وأيضا يبني شخصية الطالب نفسه، مو صحيح؟
0: أكيد. نعم. وأيضا يعني هذا الشيء ترى ما يقتصر على طلاب الجامعة الأمريكية، نحب نذكركم
1: نعم كل الطلاب مطلوب منهم أنه يقدمون.
0: أكيد.
1: صحيح؟
0: أكيد. فإذا عندك يعني قصة من هذا الموضوع تحب تشاركه ويانا، لا تنسى تتصل على رقم 6 مكرر 29 وتنور البرنامج.

بكل صباح نمنح أنفسنا فرصة جديدة حتى نبدي يومنا أكثر توازن، وحتى نعزز الصحة الجسدية والنفسية، وأيضا نغرس عادات يومية إيجابية تنعكس على جودة حياتنا كطلبة مواطنين فاعلين. هذا اللي راح نعرفه اليوم وياكم بفقرة صحتك تهمنا.

0: إذن داني خليني أسألك أول شيء، أنت تريقت؟
1: أكيد نعم تريقت.
0: بالعافية.
1: الله يعافيك. بس ما سألتيني شنو رأيك، يعني المفروض تسأليني لأن اللي تريقت مو هيلثي.
0: مو هيلثي؟
1: لا.
0: عاشت إيدك. ليش؟ زين ليش؟
1: مش سريع يعني، قبل أخذه وأكله. ما يتأخر.
0: عافيات عافيات. فاطمة تريقتي؟ بالعافية. أوكي. وعمر؟
1: بقلب الدهن.
0: تريقت. عافية.
1: ألف عافية.
0: زين هسه احنا لحد الان الامور تمام، كنا متريقين وهذا هو اهم شيء احنا نوصل له، بس المهم ايضا انه ننتبه للنوعيه. يعني داني معبر لك اياها اليوم بعدين تنتبه. ليش أوكي. مهم؟ لانه اذا واحد يتريق من الصبح هذا راح ينطي مرونه نفسيه اكثر، غير المرونه الصحيه اللي تكون موجوده عنده والطاقه اللي يقدر بيها يبلش بشغله.
1: وأيضا باحثين من الولايات المتحدة الأمريكية قاموا بدراسة حتى يعرفون العوامل اللي ممكن تساعد الشخص حتى يكتسب المرونة النفسية، وهي القدرة على التحكم بالانفعالات السلوكيات وحتى الأفكار بالمواقف الصعبة والظروف اللي تكون متغيرة، يعني وفق وكالة معينة.
0: طيب.
1: تقول الباحثة لينا بجيداش أستاذة مساعدة بعلوم الصحة بجامعة بينك هاملتون في شمال نيويورك، إن المرونة النفسية هي القدرة على إنه الإنسان يقدر يغير طريقة التفكير في موقف معين، بعدين يستخدم بيها الموارد العقلية للتغلب على التوتر وحتى القلق.
0: يعني هذا مهم كلش، إنه
1: جدا مهم يعني على الناحية النفسية،
0: يعني لكل الأعمار وكل المستويات، إذا طالب إذا تشتغل إذا موظف وحتى اللي موجود بالبيت، لأن مرات التوتر والقلق يخليك حتى ما تعرف شلون تصرف.
1: على الرغم إن احنا دا نتكلم بس على وجبة الفطور، إلا أنه دخلنا بموضوع النفس وكذلك يعني طريقة التفكير وغيرها بالأمور الجسدية والصحية بشكل عام.
0: أكيد.
1: فأيضا توصل الباحثون من خلال هذا البحث إلى أن يعني تناول زيت السمك قرابة 4 أو 5 مرات أسبوعيا رح يساعد أيضا على اكتساب المرونة النفسية، يعني غير أنه فائدة الأساسية اللي تساعد على الذاكرة فهو أيضا يساعد على المرونة النفسية للمرة الثانية.
0: طبعا مو بس الأكل داني، يعني مهم أيضا الحركة، يعني التدريبات البدنية حتى لو باليوم يعني 20 دقيقة تخصصها أو حتى أقل، يعني المهم أنت تكون محرك نفسك. هذه الأمور كلها تنعكس إيجابا، ولا تنسى أنه أنت إذا يعني من وقت كملت كل الترتيبات اللي عليك قدرت تنام من وقت، ما تبقى مثلا سهران أو تتعب أو عندك شغل أو التزامات ممكن تأخرك، هذه كلها تنعكس إيجابا عليك. وزائدا خلينا نقول أنه العلماء يقولون المرونة النفسية هي قدرة الإنسان على أعمال العقل بشكل سليم وتغيير طريقة التفكير بهدوء لما يواجه أي موقف ممكن أنه يسبب له القلق. فبالتالي كنا نحتاج هذا الشيء، لأنه باليوم الواحد ممكن تمر بمواقف عدة، فتخيل أنه أنت شلون ممكن تدير هذه الأمور بطريقة صحيحة وبعدين ما تقعد ويا نفسك وتندم أو تضوج لأن أنت ما حكيت يعني ما قلت هذا الشيء أو ما سويت هذا الشيء. شايف من تقعد تحاسب نفسك خصوصا نهاية اليوم. فبالتالي حتى نكون إحنا مسيطرين ونكون يعني مبلشين بداية صحيحة، فنبدي بريوق، نبدي بحركة بسيطة ولو تمارين بسيطة، كلش كلش حاول تتمشى، ممكن هذه الأمور كلها تنعكس إيجابا وراح تكون ضمن روتينك اليومي. صحيح.
1: وأيضا ختام هذا البحث ذكروا إذا كان الشخص يريد المرونة النفسية فلازم يتناول إفطار صحي، لازم النوم يكون أقل شيء 6 ساعات، وأيضا تناول القليل من زيت السمك بفترات متباعدة من الأسبوع.
0: إذن نتمنى للكل الصحة والعافية إن شاء الله، وخليكم ويانا بالعربية.

مستمعينا الأعزاء، ننتقل وياكم لفقرتنا التالية اللي راح نتحدث بها عن أخبار الجامعة، والاسم الخاص بهذه الفقرة هو داخل الحرم الجامعي. للسنة الثانية على التوالي تحتفل الجامعة الأمريكية في بغداد بتخرج دفعة جديدة من طلبتها في حفل مميز شهد حضور العديد من الشخصيات الرسمية والأكاديمية وحتى الثقافية في وسط أجواء احتفالية عبرت عن فخر الجامعة بإنجازات خريجيها وكذلك دورهم في صناعة المستقبل الواعد للعراق.

من الحرم الجامعي. وطبعا خلينا نذكر أنه مكتب شؤون الطلبة في الجامعة الأمريكية في بغداد أعلن عن فتح باب التسجيل في نوادي الطلاب وتجديد التسجيل لفصل الخريف 2026، وهذا يتيح للطلاب فرصة تحويل الشغف إلى مجتمعات طلابية فاعلة ضمن الحرم الجامعية. والجامعات تدعو جميع الطلاب من أصحاب المواهب والطموحات في مجالات الفن، الألعاب الإلكترونية، التصوير، ريادة الأعمال، الموسيقى، المناظرات، صناعة الأفلام، البرمجة، الأزياء، الرياضة، وأيضا غير ذلك من الاهتمامات لتأسيس أنديتهم الخاصة أو إعادة إحياء الأندية السابقة وتحويل الأفكار إلى مجتمعات طلابية نابضة بالحياة.

0: ضمن التزام الجامعة الأمريكية بإعداد الطلبة لمواجهة التحديات الواقعية وتعزيز جاهزيتهم المهنية، نظمت الجامعة الأمريكية في بغداد بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر العراقي برنامجاً تدريبياً في الإسعافات الأولية الأساسية، وذلك في يومي 18 و19 من شهر أيار. واستهدف البرنامج طلبة كلية التقنيات الصحية من أقسام البصريات وعلوم الأبصار والتخدير وحتى تقنيات الأشعة. وقد أشرف على التدريب مدربون معتمدون من جمعية الهلال الأحمر العراقي، حيث تلقى الطلبة تدريبات عملية متخصصة شملت أساليب الاستجابة السريعة، تقنيات إنقاذ الحياة في الحالات الحرجة، وذلك بما يعزز من كفاءتهم وثقتهم أثناء التدريب السريري والعمل الميداني.
1: إذن متابعينا بكل مكان وطلبتنا الأعزاء، كنا ضمن الحرم الجامعي وأبرز اللي نقلنا لكم هو الحفل اللي كان مميز جدا بحضور رسمي وحضور كبير جدا لشخصيات مختلفة، للكادر اللي موجود ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد لمؤسسي هذه الجامعة، وأيضا كان حضور لطلبتنا اللي زينوا بروب التخرج وكانوا جميلين جدا ورائعين جدا. تفاصيل الحفل كانت مميزة يعني، ونقلت أيضا ببث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، كنا متابعيها أول بأول.
2: نعم.
1: يوم لك إن شاء الله
2: داني إن شاء الله بتخرجك
1: إن شاء الله راح نكون موجودين، وأيضا سعيدين جدا بكل طلبتنا اللي وصلوا لهذه المرحلة، وأيضا نشد على أيادي بقية الطلبة أنه يكونون بمكانهم إن شاء الله ويحتفلون بهذا التخرج المهيب جدا والرائع جدا. فبوركت جهود القائمين على هذا الحفل المميز، وكان فعلا يعني نقدر نقول أنه ما له مثيل.
2: نعم.
1: ما شفنا مثله يعني على هالمستوى الراقي من التنظيم والترتيب، وأيضا يعني المشاعر اللي كانت جياشة جدا اللي شفناها على وجوه الجميع بدون استثناء، وكأنه الطالب هو ابنهم أو الطالبة بنتهم، يعني ما كان فرق بين الأهل اللي جايين للطالب وهو يتخرج وبين اللي موجودين جميعا وفرحتهم بتخرج الطلبة. فألف ألف مبروك، وإن شاء الله التوفيق الدائم لهم برحلتهم الجديدة، ورح يكونون فعلا يعني عناصر فعالين بمجتمعنا العراقي، وأملنا بهم خير أنه يكون العراق ومستقبله أفضل على يد الجيل الجديد.

0: كلمة وفكرة هي فقرتنا التالية، راح نقدم بيها مصطلح أو كلمة علمية أو فكرية بأسلوب مبسط وجذاب، واليوم كلمتنا هي الاستثمار أو الانفستمنت.
1: الاستثمار هو استخدام المال أو الوقت أو الجهد، يعني مو شرط تستثمر بس بفلوسك، ممكن تستثمر وقتك،
0: نعم.
1: ممكن تستثمر الجهد اللي عندك أو الطاقة اللي عندك وتشتغل صح. الهدف من الاستثمار تحقق فائدة أو ربح للمستقبل. ببساطة، بدل ما أنت تصرف كل شيء اليوم، تحاول تبني شيء راح يفيدك بالمستقبل القريب.
0: زين، شنو أشكال الاستثمار؟ أكو استثمار بالمال، أكو استثمار بالتعليم من الممكن بالمستقبل يفيدك كعمل، مهارة أو غيرها، أكو حتى استثمار بالعلاقات الصحيحة.
1: صحيح،
0: تقدر مثلا تستثمر بشريك حياتك حتى تعيش حياة سعيدة وتعيش لفترة أطول، بما أنه العلاقات الحميمة من الجانب الآخر تطيل من العمر.
1: غير هذا أيضا علاقات مع الناس اللي تكون موجودة من حولك، يعني تكون عندك حلقة اجتماعية فعالة،
0: نعم،
1: فتقدر تستفاد منها. يعني هذه العلاقات راح تفيدك مو بس الأصدقاء وإنما حتى بالشغل.
0: زين، ليش الناس تستثمر ست؟
1: تستثمر يعني إذا قلنا بمجال المال، فحتى تنمي هذه الأموال. وتعرف أنه إحنا عندنا مثل يقولوا أهن أخذ من التل يختل. فإذا أنت عندك تل من الأموال، إذا يومية تسحب منها تخلص، بس إذا أنت تنمي هذه الأموال راح تحافظ عليها، يعني احتمال كبير جدا أنه تزيد، وراح تحقق استقرار أكبر طبعا في حال أنه أنت قدرت تستثمر بأي شيء من ضمنها الوقت.
0: أكيد، يعني وأكو بعض الأشياء اللي لازم نعرفها ونخليها في بالنا دائما. إنه الاستثمار هو مو الربح السريع دائما.
1: صحيح.
0: الاستثمار هو الشيء اللي يحتاج منك صبر ووعي حتى تبدي تحصد اللي زرعته سابقا. بحياتنا اليومية مرات يعني دورة تتعلمها اليوم ممكن تفيدك أكثر من أي مبلغ تصرفه بنفس اللحظة.
1: صحيح، يعني إذا أنت استثمرت بالطاقات اللي موجودة عندك، المهارات اللي نميتها، الأسلوب التعامل، كل هذه الأشياء ودرست صحيح، هذه بالمستقبل أنت راح تفيدك هواية أحسن مما أنه أنت مثلا يقول لك أنا شو تفيدني الدراسة،
0: نعم،
1: تخلي أشوف لي شغلة أشتغل أكون نفسي. تكوين النفس مو بطريقة أنه أنت تعتمد على المال فقط اللي تحصله لحظيا أو اليوم. هذا الاستثمار اللي راح يفيدك مستقبلا من خلال أنه تبني أنت لنفسك أساس قوي بدراستك، بشغلك، يعني مستقبلا راح ينبني على الدراسة، على المهارات اللي تاخذها، على الخبرة اللي تكتسبها من الناس اللي تلتقي بها، وحتى بالعلاقات مع الآخرين. خلينا نقول أنه ليش الموضوع مهم أنه نعرف الاستثمار، لأن الفرق بين الصرف والاستثمار هو الفرق بين متعة مؤقتة وفائدة طويلة الأمد ممكن تحقق لك الاستقرار الحقيقي. بس شلون تبدي؟
0: يعني لازم بدايتنا تكون بالتعلم أول شيء. لازم ما ندخل بشيء ما نفهمه، لازم ندرس الشيء اللي نريد ندخله بالاستثمار حتى نطلع بأقل خسائر، ومن الممكن نطلع بفوائد كبيرة. ولازم نبدي أيضا بخطوات صغيرة وتكون مدروسة.
1: صحيح.
0: طيب، الخلاصة من الكلام اللي ذكرناه واللي شرحناه بشكل بسيط اللي هو الاستثمار، أفضل استثمار ممكن تسوي هو أن تستثمر بنفسك.
1: صحيح.
0: يعني أنت الآن قاعد تستثمر بشيء وأنت ما تدري اللي هو الدراسة. أهلك قاعدين يستثمرون بيك وأنت قاعد تستثمر بنفسك أيضا بنفس الموضوع. أنت قاعد تدرس حتى بالمستقبل تكون الوظيفة موجودة وتعيش حياة هنيئة.
1: وممكن الكل يدرسون، داني آسف قاطعك، بس ممكن الكل يدرسون، بس مو كل شخص ممكن يستثمر بطريقة صحيحة. أكو اللي يبني هذه المهارات اللي موجودة بداخله، أكو اللي يقدر ينمي هذا العقل بالطريقة الصحيحة مو بالطريقة المنهجية، مجرد مادة يقرأها يروح يمتحن يحصل درجة. أكو فرق هذا الشخص اللي وعي نفسه بنفسه، يعتمد على أنه يكون التثقيف حقيقي مو فقط دراسة ومنهج ودرجات وعبور من مرحلة إلى أخرى. تمام؟
0: يعني وخاصة إذا كان الاستثمار لمن تستثمر بسكيلز أو حتى مهارات بسيطة.
1: أكيد.
0: بالمستقبل راح تفيدك من الممكن أكثر من شهادتك، حتى
1: الشخصية تختلف.
0: فإنه الاستثمار ما يتوقف على شيء معين، مال أو وقت أو جهد، بل على الكثير من العناصر الأساسية.
1: طيب، حتى
0: السؤال اللي راح نختم به هذه الفقرة،
1: تمام،
0: اللي يقول إذا عندك مبلغ إضافي لهذه الفقرة،
1: تمام،
0: اللي يقول إذا عندك مبلغ إضافي اليوم يعني زيادة عن حاجتك اللي تصرفها يوميا هل راح تستثمرها؟ لو راح تصرفها
1: مبلغ إضافي؟
0: يعني نقول مثلا
1: حسب المبلغ إيش قد هذا المبلغ؟ المبلغ يسوى
0: مثلا 50 مثلا هو صرفيتش لليوم وجدتش 25 فوقها هل راح تصرفيها؟ لو تستثمريها؟
1: محاسب يبقى أنت طبعا الاستثمار هنا تبني على الأساسيات اللي أنت تقدر تسويها حتى تدرس صحيح خطواتك. هذه الخطوات إذا بسيطة أو صغيرة أو شيء خلينا نقول أنت اليوم تشوفه يعني يمكن ما يفرق عندك بس إذا إجا تباعا يوم بعد يوم هذا بالمستقبل راح يكون أفضل من الماكو.
0: نعم
1: أوكي. اللي يحب يشارك خلينا
0: أكيد لا ينسى يتصل على الرقم 6 مكرر 2 9 حتى تشاركونا وليس فقط بهذه الفقرة وإنما بالفقرات البقية نحب نسمع آراءكم تجاربكم وخبراتكم على الرقم 6 مكرر 2 9.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

ختام حلقتنا راح يكون مع أصل الأشياء. راح نرجع بهذه الفقرة بالزمن وراح نكشف حكايات أشياء ممكن نشوفها كل يوم من دون ما نعرف أصلها أو منين إجت وليش صار بالشي اللي هو صار. وهذه الفقرة أصل الأشياء.

0: بفقرة أصل الأشياء لي اليوم رح نتحدث عن روبوت تخرج. روبوت تخرج رداء أسود طويل قبعة مربعة صارت رمز للحظة التخرج بكل الجامعات تقريبا. بس هل من الممكن أنه نتساءل في يوم من الأيام ليش أصلا لون روبوت تخرج أسود؟ أو ليش حتى القبعة شكلها مربع؟ طبعا بالبداية القديمة تعود قصة روبوت تخرج إلى الجامعات الأوروبية بالعصور الوسطى، لما كانت الجامعات مرتبطة بالكنائس وحتى المؤسسات الدينية، وأيضا كان الأساتذة والطلاب يرتدون الأردية الطويلة واللي تشبه ملابس رجال الدين وحتى العلماء.
1: طبعا ليش أسود؟ لأنه كان يعتبر لون الهيبة والوقار والعلم، وكان يرمز أيضا للجدية والانضباط، إضافة إلى أن الأقمشة الداكنة كانت عملية أكثر وتتحمل الاستخدام الطويل. وطبعا بتطور الجامعات صار لكل مرحلة علمية ملابس مخصصة، وصار روبوت التخرج يمثل الانتقال من مرحلة التعلم إلى المرحلة الجديدة بالحياة. أما القبعة
0: زين، القبعة الشهيرة واللي هي المربعة واليوم اللي تكون معروفة باسم مورتابورد، يقال انه هي شكل من اشكال اللي تم استيحائها من الالواح اللي كانوا البناؤون يخلطون عليها الاسمنت، بعدين اصبحت رمز اكاديمي عالي، اي بما تعني انه هي اساس بمشابه للألواح اللي كانت تستعمل للبناء قديما.
1: نعم.
0: تطورت عبر الزمن، في بعض الجامعات أضافت ألوان مختلفة للتخصصات مثل الأزرق للعلوم، الأحمر للقانون، والأخضر للطب، لكن الأسود بقى اللون الأساسي والأكثر انتشارا.
1: هذا الحديث طبعا الألوان اللي انضافت على روب التخرج، يمكن احنا اليوم بدنا نشوف انه اكو ارواب للتخرج.
0: نعم.
1: يصير بها شريط معين او لون معين يخصص هذه الكلية عن الكليات الاخرى ضمن الجامعة الواحدة. وبالتالي روب التخرج هو مو مجرد ملابس رسمية، هو رمز للحظة تعب وانجاز وذكريات سنوات كاملة قدر بها الطالب يوصل لهذه المرحلة.
0: أكيد. وإذا أريد نذكر الخلاصة بالموضوع، فمن أرضية العلماء داخل الجامعات القديمة إلى الحفلات الخاصة بالتخرج الحديثة حول العالم، بقى الروب الأسود هو رمز للعلم والإنجاز وحتى بداية مرحلة جديدة.

0: وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. طبعا الفقرات راح تكون مثل ما هي بالحلقات القادمة، نذكركم كل أحد ثلاثاء خميس، لكن الأخبار هي اللي راح تكون مختلفة. راح نتحدث عن أخبار محلية وحتى دولية حديثة في كل حلقة. وأيضا وصلنا للختام. ست سهاد، تحبين توجهين كلمة؟
1: أكيد. تحية لكل اللي تابعنا سمعنا وتواصلوا ويانا عبر AUIB FM 101.5، وسلام لكل من يزرع الود في قلوب الآخرين. سلام لكل أصدقائنا بكل مكان اللي بلشوا صباحهم بطاقة حلوة إيجابية. سلام لكل الناس الطيبة اللي تواجدت عبر الأثير على 101.5. تحية لكم مستمعينا بكل مكان، وكان صباحنا جميل جدا بوجودك داني.
0: شكرا سيد.
1: تحية للإضاءة حيدر نجاح، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، سوشيال ميديا فاطمة عامر. تحية من دانيال ومني سهاد ربيع ومخرجنا عمر جهاد.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الدكتور غالب عبد الحسين عالم كيمياء بارز، وهو رائد بعلم الكيمياء بالعراق، ويعتبر أول من أسس مختبرات حديثة ببغداد ودرب أجيال من العلماء. انولد بعام 1930 ببغداد، وإلى أبحاث مهمة بالكيمياء التحليلية، وأسهم بنشر المعرفة العلمية بكل العراق.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

أقوى الروابط بين الناس ما تنبن بيوم واحد، الصداقة، الثقة والحب كلها تحتاج وقت ومواقف وصبر، والاندفاع ينطيك شعور قوي بالبداية، بس أحياناً يحرق كل شيء بالنهاية. فالعلاقات مثل النباتات، ما تنمو بزيادة المي إلها، بس تنمو بالاهتمام المستمر.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

دموع التماسيح، هذه العبارة يضربوها مثل على اللي يدعي الحزن أو يبكي كذب. ودموع التماسيح أصلاً هي لما يأكل التمساح فريسته فيملي الفم بالطعام ويسبب ضغط على الغدد الدمعية عنده وتطلع هذه الدموع من عينه، فيعتقد البعض أنه هو ديبتش على فريسته، والحقيقة ما هي إلا ضغط على هذه الغدد مبينة للدموع.

0: لوحده.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الكهرباء من أهم الأساسيات اللي نعتمد عليها بحياتنا، رغم هذا لازم نتجنب مخاطرها ومنها الابتعاد عن الأسلاك خصوصاً إن كانت مكشوفة. بس دقيقة، ليش الطيور إذا وقفت على هذه الأسلاك ما تنصعق ولا تتعرض لخطر؟ ببساطة لأن الطيور توقف على سلك واحد وتكون القدمين إلها على نفس الجهد، فما يمر التيار عبر جسمها، وبالتالي يحدث الصعق فقط إذا لامست نقطتين مختلفة بالجهد، يعني سلكين أو سلك والأرض، وهنا راح يمر التيار عبر جسمها وتكون تحت خطر الصعق.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الصبر مهارة حاول تتعلم وتعلم الصبر الذي فمو كل شيء بهذه الحياة يتحقق بسرعة. بعض الأهداف والأشياء اللي نريد نحققها تحتاج منا وقت بسرعة، تحتاج وقت حتى ينمو وينجح وبالتالي توصل لك أثار بأفضل صورة. الصبر هو مو انتظار سلبي، هو استمرار بالعمل حتى النتائج وصلت متأخرة.

الموسيقى غذاء الروح وفعلياً غير من نفسك. طبعاً إحنا نسمعها هي عبارة سلسلة من الاهتزاز المنظمة تتحول التردد دقيقة وتلي أذان الموسيقى. الصوت يأثر على المزاج ويحفز المشاعر ويخلي حياة يومية أكثر حيوية وإلهام ويخلصك هوادة التوتر. حتى بالآونة الأخيرة صارت علاجة وحتى تكون أنت مرتاح لي. خليكوا يا نعم واسمع الموسيقى من AUIB 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

العراقيين من أكثر الناس اللي تحب الأكل، وطبعاً نفسهم طيبة إذا طبخوا وإذا قدموا وإذا عزموا. بس خلينا ننتبه إنه الأكل هو الوقود الحقيقي لجسمنا، وهو مو مجرد ترفة. فكل لقمة تدخل لجسمنا لو ترفع طاقتنا، لو تسحب هذه الطاقة بهدوء. فمشروبات الطاقة، الوجبات السريعة، السكر الزايد ما تمنحنا طاقة حقيقية، هي تخدعنا لفترة قصيرة. فحاول تعامل جسمك مثل ما تعامل سيارتك، لا تعبيها إلا بالشيء الزين اللي يستحقه هذا الجسم.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

التكنولوجيا هي أساس لحياتنا بكثير من الأمور، فحاول السيطرة على هالموضوع وتبدأ بإدارتها بدل ما تديرك أنت. حدد وقتك وحدودك ويكون هذا الموضوع بوعي، واستخدم التكنولوجيا حتى تسهل حياتك وتطور مهاراتك، مو لمجرد التسلية المستمرة. وتذكر أنه اللي يتحكم بأدواته راح يتحكم بيومه وبمستقبله.

من أحلى الأشياء اللي يستمتع بيها الناس أنه يشتري ملابس، والخطوة الأصعب اختيار الملابس، لأن هي مو بس مظهر، هي رسالة تعكس شخصيتك واحترامك للوقت وللمكان اللي ترتدي به هذه الملابس. فحاول تحافظ على أناقتك البسيطة، لأن التفاصيل الصغيرة تصنع انطباع كبير عند الآخرين، واللبس المناسب راح يزيد من ثقتك بنفسك قبل أي شيء وبأي مكان.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الألعاب من أحلى الأشياء اللي تقدمها هدية للطفل، بس الألعاب المحرضة على العنف هذه ما ننصح بها، وحتى القانون العراقي يمنعها. فقانون رقم 2 لسنة 2013 ينص على حظر الألعاب المحرضة على العنف وعلى معاقبة كل من يستورد أو يصنع الألعاب المحرضة على العنف بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة 10 مليون دينار، ويعاقبون بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 3 مليون دينار كل من يبيع أو يتداول هذه الألعاب بأشكالها كافة بما فيها الألعاب النارية اللي يستخدموها بالمناسبات. ليش؟ لأن تهدد الأمن المجتمعي.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

إذا ناوي على سفر نتمنى لك سفرة سعيدة وتوصل بسلامة إن شاء الله، بس اتأكد من إغلاق الحقائب وإنه أنت وياك المستندات الضرورية واتبع إرشادات الطيران أو النقل العامة. فالسلامة بالسفر تبدأ بالتخطيط والوعي قبل الانطلاق.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حياتك ومسؤولياتك أمانة بين يديك، ونجاحك بهذه الحياة يبدأ من وعيك بنفسك، حقوقك، وبالمجتمع من حولك. وكل خطوة إيجابية صغيرة تخطوها اليوم راح تصنع لك أساس أقوى لمستقبلك وحتى لعائلتك، وبالتالي تخلي حياتك أكثر توازن وسعادة.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

It must be nice to love someone who lets you break them twice. الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

حسيت بالتعب أو بالمرض وصارت الأعراض تشابه اللي مر بي صديقك أو واحد من أهلك، فلجأت للدواء نفسه حتى الطيب. هذا عادة يصير عندنا هواية بالعراق، بس المهم أنه تنتبه، لأن ما ممكن يكون هذا الدواء اللي يناسب صديقك أو واحد من أهلك هو مناسب إلك، فممكن تكون النهاية مو صحيحة. فممكن تكون النية طيبة بس النتيجة خطيرة. كل جسم يختلف عن الجسم الثاني، فلا تأخذ دواء إلا بوصفة مختص أو باستشارة طبيب.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.